0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ጸሓፊ ርክባት ቅድስቲ መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ ዝኽሪ መበል 800 ዓመት ዕርፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ኣብ እተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ መደረ ኣቕሪቦም። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ዘካፈልዎ መደረ ሓቀይና ዘተ ንፍልልያታ ኣይጥፍእን እዩ፣ የግዳስ ብምትሕብባር ብሓባር ንኽንነብር ኣጋጣሚ ከም ዝፈጥር ገለጹ። ጸሓፊ ርክባት ቅድስቲ መንበር ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዝሓለፈ ሰኑይ 27 መስከረም ኣብ ኣሲዝያ ብተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይቲ ሰሚናር ንሊቃውንቲ ስነ መለኮትን ጓሶት ነፍሳትን ናይ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንቅዱስ ፍራንቸስኮን መንገድታት ዕርቅን ኣብ እተወፈየ ዓውደ መጽናዕቲ መደረ ኣቕሪቦም። እቲ ሰሚናር ኣብቲ ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን መንግስቲ ኢጣልያን እተገብረ ታሪኻዊ ዕርቂ ዘዘኻኽር ኣብ ኣሲዚ ኣብ ዝርከብ ሳላ ዴላ ኮንቺላስዮን እዩ ተኻይዱ። ብዕለት 4 ጥቅምቲ 1926 700 ዓመት ዕርፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ እተገብረ ጽምብላት ብፁእ ካርዲናል ራፋኤል ሜሪ ደልቫል ከም ፍሉይ ልኡኽ ቅዱስነቶም ተረኺቦም ምስ ሚኒስተር ህዝባዊ ትምህርቲ ኢጣልያ ፔትሮ ፊደል ከም እተዘራረቡ እውን ዝዝከር እዩ። እቲ ሰሚናር ነቲ ብ1929 ዓመተ ምህረት ናብ ውዕል ላተራን ዘምርሐ ወግዓዊ ዘተ እውን ዝዝክር እዩ ዝነበረ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ብዛዕባ እዚ ታሪክ እዚ እንከስተንትኑ ንምርኻብ ፍቓደኛ እንተዘይኮይንና ስምምዕ ኣይውለድን እዩ በሉ። ናይ ምቅርራብ ምልክታት ግን ኣብ መወዳእታኡ ናብ ፍትሓውን ነባርን ሕግታት ክትርጎም ኣለዎ ክብሉ ኣመልከቱ። እቲ ናይ ላተራን ውዕላት ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ኢጣልያን ዘሎ ርክብ ሓድሽ መሰረት ከም ዘቖመ፣ እቲ ብ1984 እተመሓየሸ ስምምዓት ከዓ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ንሰብኣውነትን ንረብሓ ሃገርን ብምትሕብባር ኣብ ክልቲዩ ዞባታት ናጻ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገለጹ። ስለዚ ምፍልላይ ክበሃልን ከሎ ምርሕሓቕ ማለት ኣይኮነን፣ ምትሕብባር ከዓ ምድንጋራት ማለት እውን ኣይኮነን በሉ። ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንካርዲናል ሜሪ ደልቫል ሓቀኛ ዲፕሎማሲ ምርካብ ክብሉ ዝገለጽዎ መዘኻኸሪ ሓቀይና ዝርርብ ንፍልልያት ከም ዘይድምስሶ የግዳስ ብተኣማንነት ብምትሕብባር ብሓባር ንኽነብሩ ዘኽእል ቅድመ ኹነት ከም ዘድሊ ኣመልከቱ። ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብ መደምደምታ ነቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ ኣብ ለበዋታቱ ንዝበሎ ቃላት ብምዝካር ጐይታ ሰላም ይሃብኩም ብዝብል ሰላምታ ኣቢልና ሰላምታ ክንለዋወጥ ጐይታ ዝገልጸለይ ዘሎ ይመስለኒ በሉ። ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ሰላም ብቐዳምነት እተቐበሎ ውህበት ምዃኑ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ገሊጾም። ዲፕሎማሲ ንበይኑ ሰላም ክፈጥር ኣይክእልን እዩ። እንተኾነ ግን ሰላም ሱር ክሰደሉ ዝኽእል ሰብኣውን ፖለቲካውን ሕጋውን ኩነታት ከዳሉ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። እቲ ክሳብ ዕለት 10 መስከረም ዝጸንሕ ን4 መዓልቲ ዝቕጽል ዘሎ ሰሚናር ኣብ መበል 800 ዓመት ዕርፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ዝኽበረሉ በዓላት ብመንፈሳዊ ውርሻ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ተደሪኾም ኣብ መንጎ ሊቃውንቲ ስነ መለኮትን ጓሶት ነፍሳትን ዘካይድዎ ዘለዉ ዓውደ መጽናዕቲ እዩ።
1: እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ጠቕላላ ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ ብሰሉስ ዕለ 8 መስከረም ናይ መጽናዕቲ ጕጅለ ቁጽሪ 6 ዘዳለዎ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ኣውፂኡ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ እዚ ካብ ሲኖዶሳውን ተልኻውን ኣረኣያ ብምብጋስ ኣብ መንጎ ጳጳሳትን ሰቡፍ ህይወትን ማሕበራት ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ርክብ ብዝምልከቱ ሰነዳት ዳግመ ራእይ ዝገበረ ኮይኑ ብተወሳኺ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ መጽናዕቲ ጕጅለ ቁጽሪ 7 ዘዳለዎ ካልኣይ ክፋል ጸብጻብ ኣውፂኡ ኣሎ። እዚ ድማ ብዛዕባ ወግዓዊ ምብጻሕ ጳጳሳት ኣብ ቅድስቲ መንበርን ካብ ሲኖዶሳውን ተልኾኣውን ኣረኣእያ ኣብ ገለ መዳያት ተልኾ ናይ ሰበኻ ጳጳስን ዝምልከት እዩ። ዝተለወጠ ርክብ እንተዘይሃልዩ ተልኾ የለን። ኣብ መንጎ ጳጳስን ገዳማውያን ማሕበረሰባትን ኣብ መንጎ ጳጳስን እቲ ንዑ ተዋሂቡ ዘሎ ህዝቢ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ኣከባብያዊት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ሓደ ከባቢ ዘሎ ኣብያተ ክርስቲያንን ከምኡ እውን ምስ ጳጳስ ሮማ ማለት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሎ ርክብ ሓደ ሕጊ እዩ ዘለዎ። ንሕድሕድና ንሰማማዕ፣ ንረዳዳእ፣ ከምኡ እውን ህያባት ንለዋወጥ። ክልቲኦም ጽሑፋት ሲኖዶስ ዝተፈላለየ ሓባራዊ ሓላፍነት ኢሉ ኣብ ዝጸውዖ ነጥቢ ዘተኰሩ እዮም። እዚኣቶም ናይቲ ናይ ሲኖዶስ ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ማሪዮ ግሬክ ቃላት እዮም። نتي تمالي سلوس على شومن تمس كرم زتحات مينا يكلت تمس نعات قجي لتات ناي موداتات سب صابات زتا قاللو ايوم ازيوم دما اتياب منغو باباساتن سبو فيه واتن محبرات بيتا كريسيانن زلو ركب زملكت ناي مصنعات قجي لو قصر شدش سب صابن اتي بزعبا وقعوي مبسع باباسات اب كدس نمان برن زملكت ناي مصنعات قجي لو قصر شوعاتن سب صابن ايوم كاب تغلال لابيت صحفت سينا دوز واسا مجلس خمزة ملكتو ريسا ليكانو باسات ليون مبل عصر تو اربعة تيناي موداتا سب صحبات نيملا اسبك زيابير كفوت كخونا الزيزو مالو ازيد ما فرين ايتي زيتا قبرا مستنتانن مستوعالن نمكفالن حادا كاب تي مسرتاو باريات سينا دو ساويد بيتا كريسيان زخوني قلو سنتن تحتاتنتن بتاكبار نمر اي ايو اتوم كلتا صعوفات اتوم قجلتا صرحوم مسازمون قدوس عبونا زغربوا حسابات مخانوم تقليتو اللو سلزي ازوم دروز توسنو السانيتا زي كونوس عمل كتيمة مرحيتات تراي ايوم اتوم زمل كتوم لعلوة طابيات صحفت كدست منبرن تغلال بيت صحفت سينادوسن نزيوم ناب قدوس عبونا زغربونا يسرح حسابات نملوهوات كسر حولوم ايوم ناي مصنعتو قجلة قصر شدشتا ناي موود داتا تساب سابزي تدالوه نقدوس عبونا ناي مستنتان حساباتن قبراور ايطوتاتن مقراب ايو ازي دماء بمنقو باباساتن سبو فيه واتن محبرات بيتا كريستيانن محبرات مؤمنانن من كسقاسات بيتا كريستيانن حدست محبرة سباتن ناي ركب لوتن ممسع زلو هلسوس دليات زقلح ايو كابتي نبور سرحاوي وي معارقاوا قراربا وسيكا عب امنتن مكببارن حد حد كامس معن لكسي زمالوم اللووات هياباتن زي تمسرة ركب نمفتار ايو ازيد ما ناي وشت لبن اتحاساس بان لوتي اقباب سراحن ناي مرخاب بوتاتاتن مواقراو لوتن ممسا چبو توفاي نزحاتت ايو اتوم حسابات عب سلستا عاود تازي تواقرو ايوم اب مونگو باباساتن سبو فيه وطن زلو ركب اب مونگو غوباية باباساتن بيت مخر العلوة تحلق قداماتن زلو متحق غازن اب مونگو محبرات بيت كريسيانن ناي حدك بابي ابيات كريسيانن زلو ركبن ايوم اتو تسعيد باب بغزيو ناتا نتاصرن ناتا محايشن زمسا كوينو اب قبراو سرح زتا كوري ناي موداتا تسماري تداليلو اللو عبتي قداماي عودي تقجل حدست محبراتن محبرات هوارياو هيوتن كموون حدستي زمتو كرسطاتن مصداق زغل قلو سلم لكوتاون حقاون رقو حيتاتن ممعبال حساب يقرب عب نفس وكف سبخان وفوي هيوتن مكتتال وكيل وي فيكار كمززن مسباباساتن وفوياتن لعلوة تحلق قداماتن عمتاوي أخيباتات كقبر يمحصن بتوساخي اتساب صاب نتوم بزحات محبرات زحال فوزل لو تعففتين اي مسققار اوانات كم حسرات صواعتان مئساو محبر سباتن ممققال نبرتن بفلوي مبصاح نايزتا عدلاتن منفساو دقفن زتسنية سينو دساو دقف كقبر اللوم يتسوع اتساب صاب كمون اب منغو سبخاتاتن محبراتن قديتاو علات كهلو يحطت زد ما طلوخو سلطنا معرنت صوتا كفليتن محدرا نبرتن زوسن كوينو بناي عرقي كوميتيتاتن ناي قزية قدبن ناي تحتاتنتن مرأياتاتن زتسنية كخوون يقبا بزعبا متحق غاز قبيع باباساتن بيت مخر العلوة تحلوق قداماتن بزملكات اتساب صاب قدم قدادن بزعبا وقعاوي مبصح باباسات اب كدست منبر بحبار كدالو حساب يقرب ازيد ما اتي مس قدست منبر زقبر ستي نملا كونتات بيت كريسيان نايتك بابزن صبارق نمكبار ايو كمبو ناي حونت عدلاتن كم ناي حبار صوبعاتاتن ايو بيلن ناعت حداو فلتتن معباين ايتوم زملكتوم وانا بيت صحفتات حمتاوي اخيباتات كقبر حساب يقرب بتوساخي عبزر اكينتن ابيات تمكرتن ماكلا سلطنان بزعبا سينو دوساونتن سنة بيت كريسيانن مريحنتن اي حبار سلطناتات كوهاب يمحصن بزعبا ركب محبرات اقلاسياوي اقل قلوتاتن ناي حادة كبابي أبيات كريسيانن بزملكات اتساب صاب زيادة نصور زخونة مسوي عقالات مالت محبرات مؤمنانن من كسكاساتن حدست محبرة سباتن كهلو يتسوع ازد ما ببقوع مكت تالن مسمعن مراحتي كم اوون بباباسات زي تدقف كوينو نصور بدهوتاتن تكباراتن من اللايز علمك خوون يقبا እትጸብጻብ ማሕበራት ኣቕላስያ ወኣገልግሎታትን ብስሩዕ መንገዲ ናብ ናይ ሰበኻ ጉስነታዊ መደባት ተሳተፍቲ ኣካላትን ማለት ኣማኸርቲ ኣካላትን ጉስነታዊ ቤት ምኽርን ሲኖዶሳዊ ዋዕላታትን ክካተቱ ይጽውዕ። ብተወሳኺ ንሓበራዊ መደባትን ሓበራዊ ተጠቃምነት ጸጋታትን ንመንፈሳዊ ውህደት ንምድንፋዕን ኣብ መንጎ ማሕበራት ናይ መርበብ ርክባት ክምዕብል ይሓትት። ኣብ ዓውዲ ስልጠና ንኣባላት ማሕበራት ብዛዕባ መሪሕነትን ኣገባብ ውሳኔታት ምሕላፍን ኣብ መንጎ ናጽነትን ሕብረትን ዘሎ ርክብን ዝምልከት መደባት ክቐርብ ይሓትት። ንተምሃሮ ዘራ ክህነት ብዛዕባ ተራ ዓለማውያን ምእመናን ስልጠና ክወሃብ፣ ንጳጳሳት ድማ ብዛዕባ ዓቕምን ፍሉይ ባህርያትን ናይዞም ኣቕላስያዊ ሓቅታት ስልጠና ክወሃብ ይሓትት። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ጉጅለ ብናይ ውልቀ ሰብ ሌላን ስሩዕ ምብፅሳሕን ኣቢሉ ናይ ሓባር ናይ ኣተሓሳስባዊ ለውጢ የድሊ ምህላዉ የጉልሕ።

ክቡራትና ክቡራን ሰማዕታትና ስለመከታተልኩም ነመስግን መደባትና በጃካ ብሬዲዮ በፌስቡክን በማድበብ ሐበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍርትራ አብልኩም ክትከታተሉ ከመጥቀሉን ኮም ኦንላይን ኢሜል አድራሻናቲ igrino@spc.va/ نحبر ريتكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي زازم ابنيت محمد فنوك سامن الراقه ببدحنا سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس.

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 10 መስከረም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ንሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ኢራቅ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ሚሮስላው ስታኒስላው ቫቾቪስክን ንሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሪፓብሊካዊ ዲሞክራስያዊት ሃገረ ኮንጎ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ሚትያ ሌስኮቫርን ንተሳተፍቲ ዓውደ ስልጠና ሓደስቲ ጳጳሳትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 10 መስከረም መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ናብ ቅነ መንእሰያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ መንጎቶም ተሳተፍቲ ሓጎስን ተስፋን ከም ዝፈጠረሎም ጳጳሳት ሃገረ ፈረንሳይ ብዛዕባ ጳጳሳዊ ዑደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ንዝካየድ ዘሎ መደባትን ምስነዳዋትን ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለጺ ተበግሶ ሊቃውንቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ኣስተውዕሎት ሃገረ ሩስያ ንሓድሽ ናይ ዩክሬይን ሰላም ንዘተ ዕድል ከም ዝሃበት ኣብ ዝምልከቱ ቅንዳ ኣርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 10 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነውና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካብኣይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅነ መንእሰያት ምብራቕ ኣፍሪቃ 2026 ኣብ ኣክራ ጋና ይቕጽል ኣሎ። ካብ 16 ሃገራት ንኡስ ዞባ ኣፍሪቃ ዝመጹ መንእሰያት ትማል ሰሉስ ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ተላእከሎም ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ተቐቢሎም። እዚ ቅነ መንእሰያት እዚ ብጸሎትን ብሕብረትን ትምህርትን ዘተናቢሉ ካቶሊካውያን መንእሰያት ኣብ ሕብረተሰቦም ወኪላት ሰላምን ተስፋን ንክኾኑ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። ከምቲ ብዙሓት ዝሓስብዎ ንስኻትኩም በጃ ዝኾኑ መንእሰያት ኣይኮንኩምን። ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ዝበልዎ ንስኻትኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢኹም፣ ሎሚ እውን ናይ ኣምላኽ ኢኹም፣ ናይ ዝዘመን እዚ ቤተ ክርስቲያን ኢኹም፣ ብባህርያት ሓይልታትን ሕልምታትን ተስፋታትን ሃብታማት ኢኹም፣ ብብዙሕ ሃብቲ ድማ ሃብታማት ኢኹም። ንእስነትኩም ንገዛ ርእስኹም ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦትን ንቤተ ክርስቲያንን ንዓለምን እውን ብዋጋ ዘይሽንሸን መዝገብ ኢኹም። ብመሰረት ሓላፊ ኮሚሽን ዞባዊ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማል 3/8 መስከረም ናብ መንእሰያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ናይ ሰላምን ሓድነትን ሰብ ጥበብ ክኾኑ ተማሕፀንዎም። ብፍላይ ከዓ ብዛዕባቶም ብዓሚቕ ሓጎስ ነቲ መልእኽቲ ቅዱስነቶም እተቐበልዎ መንእሰያት እንክገልጹ ክቡር ኣባ ፖል ዳህ ከም ዘመልከትዎ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሓላለፉሎም ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብ ዝተቐበሉሉ እዋን ብጥንቃቐ ይከታተልዎ ከም ዝነበሩ ኣረጋገጹ። ክቡር ኣባ ፖል ከም ዝገለጽዎ እቲ ፍጻሜ በቶም ነቲ ትሕዝቶ ናይ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ኣብ ዘተታቶምን ኣብ ተፈላለየ ኣበርክቶታቶምን ዘማእከልዎ መንእሰያት ብዓብዪ ዕምቀትን ርዝነትን ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ኣመልከቱ። ኣብዚ ግዜና መንፈሳዊ ስፍሓት ኣገዳሲ ቦታ ኣለዎ ክብሉ ኣባዳሃ ኣስዒቦም ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ምስጢረ ንስሓን እንተላይ ኣብ ባህላዊ ንጥፈታትን ዝገበርዎ ዓብዪ ተሳትፎ ከም ዝነበረ ገሊጾም። እዚ ድማ ኣብ እምነት ሱር ሰዲዶም ናብ ክርስቶስ ክምለሱን ኣብ ሃገሮምን ኣብ ህዝቦምን ልኡካን ወንጌል ክኾኑ ዘለዎም ባህጊ ዘርእዩ በሉ። ፍረ ነገር ናይዚ ቅነ መንእሰያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተባዓት ካቶሊካውያን መንእሰያት ተዋሳእትን ወኪላትን ሰላምን ተስፋን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝብል ኮይኑ ነቲ ሕጂ ናብ ጭቡጥ ተጸምዶ መንእሰያትን ጓሶት ነፍሳትን ክትርጎም ዘለዎ መርሓ ግብሪ እዩ ዘቕርብ ዘሎ። ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ዝካየድ ዘሎ ትምህርትታትን ውጥናትን መንእሰያት ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ክወስድዎ ዘለዎም ስጉምትታት ንኸለል እዩ ዘኽእሎም ድማ እዩ። ንሓላፊ ኮሚሽን ማእከል ካቶሊካዊ ስነ ትምህርትን ተግባርን ምዕራብ ኣፍሪቃ ዕላማ እዚ መልእኽቲ ቅዱስነቶም ንሰላምን ፍትሕን ተስፋን ዝግበር ተጸምዶ ክኸውን ዝዓለመ ድማ እዩ። መንእሰያት ቀሊል መፍትሒታት ኣብ ምንዳይ ከይጽለዉ ወይ ከዓ ናይ ፈጠራዊ ባህርያቶም ከዓናቕፍ ዝኽእል ናብ ቀይዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከይወድቁ እውን ተማሕጸንዎም። ብወገን መንሰያት ሓላፊ ልኡኽ ሃገረ ጊኒ ዣን ፊሊፕ ዦግቦልሙውን ብወገኑ ማእከላዊ ኣገዳስነት ክርስቶስ ኣጉልሐ ብተፈላለዩ ጉባኤታት ጳጳሳትና ናብ ኣክራ ከም ተልኣኽና ዝከሓድ እኳ እንተ ዘይኮነ እቲ ብሓቂ ዝልእከና ዘሎ ግና ክርስቶስ እዩ በለ ንዓኡ እዚ ኣብ ኣክራ ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉዕዞ እንምከሮ ዘለና ሕብረትን ዘይንጸል ክፋል ናይቲ ተመክሮና እዩ እቶም መንእሰያት ካብ ተፈላለየ ሃገራትን ከተማታትን ተጓዒዞም ነቶም ዝረኸብዎም ሰባት ስለምንታይ ነዚ ንግደት እዚ ከም ዘካይዱ ዘለዉ እውን ገለጹሎም ክርስቶስ ኣብ ኣክራ ይጽበየና ኣሎ ክንረኽቦን ክንሰብኮን ኢና ድማ በሉ ነዚ ተመክሮ እዚ ምስ ሓደ ዓይነት ወንጌላዊ ተልእኾ ማለት ንክርስቶስ ኣብ ተራ ዝመስል ጉባኤታት ምስ ምምስካር እውን ኣመሳሲሎምዎ ኣለዉ በቲ ኣብ ዝቅነ መንእሰያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ናይ መንእሰያት ኦሎምፒካዊ ውድድራት 2026 መንእሰያት ናይ ገዛ ርእሶም መጻኢ ከማእዝኑን ወኪላት ተስፋን ሰላምን ክኾኑ ከም እተጸውዑ ዝምስክር እዩ ክቡር ኣባ ፖል ወሲኾም ከም ዘመልከትዎ ካብ 16 ሃገራት ዝመጹ ልኡካት ኣብ ጥቕነ ይሳተፉ ምህላዎም ነቲ መደባት ሓቀይና ዞባዊ ስፍሓት ሂብዎ ከም ዘሎ ኣመልከቱ ገለ ናይ ሎጂስቲክ ጸገማት ብፍላይ ከኣ ብዛዕባ ናይ ምዕርፊ ኣጋይሽ ሕጽረት እኳ እንተጋጠመ ንመንፈስ እቶም ተሳተፍቲ ግን ኣየዳኸሞን ክብሉ እውን መስከሩ መልእኽቲ ናይ ዝቅነ መንእሰያት እዚ ናብቶም ናብዚ መደባት ክሳተፉ ዘይከኣሉ እውን ከም ዝዝርጋሕ ይኣምን ድሕር ቢሎም ኣጆኹም ናብ ክርስቶስ ተወፈዩ ንሱ ድማ መንገድን ሓቅን ሂወትን ክኾነኩም እዩ ክብሉ መግለጺኦም ዛዘሙ
1: ብዛዕባ ዘተ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ኣብ ኢንዶኔዥያ ብምሁራት ኣካላት ኣብ ዝተወደበ ኣኼባ ተሳቲፉ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ካልኣይ ዓመት ዝኽሪ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደትን ናይ እስትቕላል ናይ ሃይማኖታት ናጽነት ኣዋጅ ምፍራምን ንምዝካር ዝተዳለወ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ እቲ ዋዕላ ኣብታ ግሩም ሰብኣውነት ዝተሰምየት ዓዋዲት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሚዛናዊ ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂን ዘተኰረ እዩ ነይሩ እቲ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ሰብኣዊ ስምዒትን ብዝብል ቴማ ኣብ ባሊ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዝርከብ ዩኣይዲ ካምፓስ ዝተኸየደ መበል 11 ኣህጉራዊ ዋዕላ ምሁራት ብዕለ 6 መስከረም ተዛዚሙ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ልዕሊ 200 ምሁራትን ማሕበራዊ መራሕትን ናይ ሃይማኖት ሰበ ስልጣንን ነጋዶን ፖለቲከኛታትን መንእሰያትን ካብ 35 ሃገራት ተኣኪቦም ነይሮም እዞም ተሳተፍቲ ኣብ ማእከል እዚ ናይ ቴክኖሎጂያዊ ለውጢ ሓደ ዘይተጸበዮ ብድሆ ኣቕሪቦም ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ኢልና ጥራይ ካብ ምሕታት ገዲፍና ደቂ ሰባት በዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንታይ ክሰርሑ ይደልዩ ኢልና ክንሓትት ከም ዘለና እውን ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ብምሁራ ዝተበገሰ ዋዕላ የነታ ኢንዱኒል ካንካነማላጅ ጸሓፊ ብዛዕባ ዘተ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ተሳቲፎም ነይሮም ምስኦም ድማ እታ ድምፂ ሊብያውያን ደቂ ኣንስትዮን ዝተባህለ ትካል ዝመሰረተትን ንጥፍቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ዓላ ሙራቢት ተሳቲፋ ነይራ የነታ ኢንዱኒል ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ናጻ ከውፅእ ኣለዎ እምበር ባርያ ክገብር የብሉን ኢሎም ትምህርቲ ንመንእሰያት ኣብ ውሽጦም ናይ ምምዝዛን ዓቕሚ ከማዕብል ከም ዘለዎ ከምኡ እውን ካብቲ ብኢንተርነት ጥራይ ዝግበር ርክብ ናብ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ ሕብረት ክመርሖም ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ መንእሰያት ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብንቅሓትን ብሓላፍነትን ብምህዞን ክጥቀምሉ ምምሃር ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ዕማም ምዃኑ ገሊጾም እቲ የነታ ዝበልዎ ሓሳብ ብኣታክስያ ዝተባህለት ጓል 20 ዓመት ኢንዶኔዥያዊት መንእሰይ ብዝቐረበ ልቢ ዝትንክፍ ምስክርነት ተደጊፉ እዩ ንሳ እና በኸየት ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ባዕሉ ዝውንኖ ትርጉም የብሉን ትርጉም ክህቦ ዝኽእል ወዲ ሰብ ጥራይ እዩ ክትብል ገሊጻ እቲ ዋዕላ ምሁራት ከም መድረኽ ናይ መድረኻት ተባሂሉ ዝተሓስበ ኮይኑ ናይ ምስማዕን ምፍጣርን ምጽምባልን ስነ ኣእምራዊ ኣገባብ ተጠቂሙ እቲ ኣጎራ ዝተባህለ ኣገባብ ስራሕ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ዓብዪ ሕቶ ንምምላስ ዝዓለመ እዩ ኣልጎሪዝም ኣብ ውሳኔታትናን ርክባትናን ስራሕናን ኣገባብ ኣመህራናን እናዓበየ ዝኸይድ ተራ ክትጻወት ከሎ እቲ ሰብኣዊ ትርጉም እንታይ ይኸውን ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቦም እቲ መደብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓባራዊ ኣኼባታትን መድረኽ መንእሰያትን ማለት ንመንእሰያት ዕድል ዝህብ ከምኡ እውን ሸውዓተ ናይ ዘተ መድረኻት ዘጠቓለለ ማለት ኣብ መንነትን ትምህርትን ጥበብን ጥዕና ኣእምሮን ናይ መጻኢ ስራሕን ዲሞክራስን ሰላምን ምሕደራ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ከምኡ እውን ሰብኣዊ ትርጉም ዘተኮሩ ተግባራዊ ስራሓትን ናይ ክኢላታት ዘተን እዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ማርያ ፓዝ ጁራዶ ፈጻሚት ኣደ መንበር ተበግሶ ምሁራት ከምዚ ክትብል ገሊጻ፣ ናይ ዘመና ብድሆ ቴክኖሎጂ እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ጥራይ ምሕታት ዘይኮነስ ብኡ ጌርና እንታይ ዓይነት ሰብኣውነት ክንሃንጽ ንደሊ ዝብል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብታ ግሩም ሰብኣውነት ዝተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቶም ነቲ ብማሽናት ክትካ ዘይክእል ነገራት ክንሕልዎ ይጽውዑና፣ ንሳቶም ድማ ሕልናን ናጽነትን ርሕራሕን ምስ ካልኦት ምርኻብን እዮም። ስለዚ ድማ እዩ ንሰብኣዊ ብልሒ ይኹን ንሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ክመርሕ ዝኽእል ትምህርቲ ዘድልየና። እዚ ድማ ንዕብየት ክብሪ ወዲ ሰብን ሕውነትን ሰላምን ይሕይል ክትብል ገሊጻ። እቲ ዋዕላ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዘተባብዕዎ ናይ ምርኻብ ባህሊ ከምኡ እውን ስነ ምግባራዊ ኣልጎሪዝም ማለት ስነ ምግባራዊ ምዕባለ ኣልጎሪዝም ዝብሉ ሓሳባት መሊሱ ዘትይሎም። እዚ ድማ ነቲ ቅድሚ 2 ዓመት ናብ ኢንዶኔዥያ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ዑደትን ምፍራም ኣዋጅ እስትቕላልን ንምዝካር ዝተገብረ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ዋዕላ ምስቲ ብዛዕባ ኣብ እዋን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰብኣዊ መንነት ምክልኻል እትገልጽ ግሩም ሰብኣውነት ዝተሰሜት ዓዋዲት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ተኣሳሲሩ ነይሩ። ከምኡ እውን ነቲ ትሪሂታ ካራና ዝተባህለ ናይ ባሊ ኣምር ማለት ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ተፈጥሮን ኣምላኽን ዘሎ ስኒ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዋዕላ ተሳተፍቲ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ዝመጹ 5 ዓበይቲ ብድሆታት ኣለልዮም። ጥበብ ምምዕባልን ጥዑይ ስምዒታዊ ብልሒ ምኽስኳስን ኣብ እዋናዊ ብድሆታት ዝሳተፉ ዜጋታት ምፍራይን ንመጻኢ ዘይተፈልጡ ስራሓት ምስንዳውን ንሓድሽ ናይ ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ሞዴል ዝኾኑ መራሕቲ ምስንዳውን እዮም። ኣብ መዛዘምቲ ዋዕላ ኣብ ብራዚል ናይ ካቶሊካዊ ትምህርቲ ተወካሊ ዝኾኑ ሓው ፓውሎ ፎሳቲ እቲ ዘተ ኣብ ባሊ ከም ዘይውዳእ ኣዊጆም፣ ኣብ መስከረም 2027 ኩላትና ብሓባር ነዚ ክትዕዚ ኣብ ብራዚል ክንቅጽሎ ኢና እውን ኢሎም። በዚ መሰረት እዚ ብራዚል ነቲ ኣብ 2014 ኣብ ከተማ ቫቲካን ዝተጀመረ ጉዕዞ ብምቕጻል ንመጻኢ ዓለም ለኻዊ ኮንግረስ ከተእንግድ እያ።
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ፈረንሳይ ብፁዕ ካርዲናል ዣን ማርክ ኣቬሊን ምስ ካልኦት ጳጳሳት ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ዑደት ዝርዝር ሓበሬታ ኣቕሪቦም። ብፁዕ ካርዲናል ኣቨሊን ኣብ መግለጺኦም ዝኾነ ክብሪ ንገዛ ርእሰይ ክወስድ ኣይደልን እየ፣ ብተደጋጋሚ ድማ ብዛዕባ ናይ ጉጅለታት ዕማም እውን እምስክር እኳ እንተኾንኩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 28 መስከረም ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብታ ዓብዪ መንፈሳዊ ጽምኢ ዝርከባ ዘሎ ሃገር ዘካይድዎ ምብጻሕ ነቲ ኣጋጣሚ ናይ ምጥቃም ድሌቶም ብጽንዓትን ብኽእለትን ብዘካየድዎ ጻዕርታት እዩ ተመዲቡ ዘሎ። ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ማርሴልን ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ፈረንሳይን ዝኾኑ ብፁዕ ካርዲናል ማርሴል ቅዱስ ኣቦና ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ኣቐዲመ ሓሳብ ኣቕሪበሎም ነይረ ድማ በሉ። ብፁዕ ካርዲናል ኣቨሊን ከም ዝገለጽዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ሃገረ ፈረንሳይ ምብጻሕ ከካይዱ ከም ዝደልዩ ይኣምኑ እኳ እንተነበሩ እቲ ጸገም ግን ዕለት እዚ ምብጽሖም ምንባር እውን ኣመልከቱ። ኣብ ፈለማ 2026 ዓመተ ምህረት ኣዝዩ ቅልጡፍ መደብ እኳ እንተኾነ መደብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግን ድሮ ከም እተወሰነ እኳ እንተተነግሮም ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ነቲ ጉዕዞ ንምውዳብ ዝተገብረ ግድላት ኣመልኪቶም ሰፊሕ መግለጺ ኣቕረቡ። ዓብዪ ብድሆ እዩ ዝነበረ። ንዅሉ ነገር ምድላው 4 ወርሒ ጥራይ እዩ ተሪፉና ዝነበረ። ምስቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መደባት ዝሰርዕ ኣካል ክዘራረብ ድማ ናብ ሃገረ ቫቲካን ከድኩ። ኣብ እተወሰነ እዋን ከዓ ናብ ፔሩ እተመደበ ጉዕዞ ስለ ዝተሰረዘ ኣብ ሓደ ሰሙን እቲ መደብ ከም እተወሰነ ፈለጥኩ። በዚ ከምዚ እዩ እምበኣር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሓምሻይ ሃዋርያዊ ጉዕዞኦምን ንሳልሳይ ግዜ ናብ ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ሃዋርያዊ ዑደት ከካይዱ ዝመጹ ዘለዉ ክብሉ ኣመልከቱ። اتوم پاپاسات کم زگلت او نخلو نگر نموداب 4 ورحت رای تریفو ناسل زنبره اتنای گزه سلیدا از زیوز ابیبیو زنبره زخا اب پاریس اگر داس بوتاتات محز اب هاگراو استادیوم فرنسای نایت الوت من کسقاسات مدلاو اب مکان نگدت لوردسن کالوت هزباوی بوتاتاتن مدبات مدلاو کمون ناشتو اردبابایاتن ابیات خرستیاناتن کتما متس من محدار زت اقالل سرحاتیو زنبره لعل خلو دما اتوم عدالوتي عب سلستيو بوتاتات اتزبالتس اك ابابلا كسنادو دليتال لووم كبلوين عمل كتو عب تي غازيتاو مغلسي بزو كاردينال افلين بزعبا مبقول جرحو نايز هوارياو عدد كدوسنتوم عالم هيوات من تخطركب زبل مخانو غلسو از مغلس ازي عب ونجيل يوحانس زركب حسابيو غليوم كا نتي عب ورح حملة ببارلاما حقر فرنسايز صدقه بزعباتي ناير ساقتلات زفتس عملو حقي بزملكات التلاعلى كتع كم موكس غيروم ترقيمو مويركبو بزو كاردينال افيلين كم زملكات وغن زخونا يخون بولوتيكاو ترقوم يبلون كبلو ناساقوو يخون مبر اتجروحا غن نخبري هيوات ودساب نمكلخال زملكت مالغت مخوانو اي كحادون افلما اتون باباسات بزعبا سلام زغلز جروحو حاسيبوم نيروم صنيحوم غن حساباتوم مستير ساليقان باباسات ابوارح حدار ويت حساس كلتشهن عسران حموشتن عمت مهرت نابها غرى ليبانوس ابزا كايدو هوارياو عدد مس زمساس المخوانو تغنزبو حدساب نتا حداس عواديت ملغتي قدو سنتوم قروب سباونت مس زنبب كبرو ادساب اب حدقا ابزا اتخلو كنتات نخبر هيوات دك سبات محلاو كند علاما مخوانو كغنزب يخيليو لومون بزوح كم ززا مسلا كنتات اللو نخبري سباوي هيوات مكل خالد ما ماكل ملغتر ساليقان باباساتيو بلو سلازير ساليقان باباسات ليون اب ملا هاگر فرنساز قبرو هاوارياو قعزو بود دابين تحزتون كمون ببزح تساتفتن وصايتاتن صعو كخوون تصبيتي قبرلو تقلالا غمغام باجت قريبو زلو دما استات 27 مليون يورو اب غازيت او مغلسي مختل وانا صحافي قبائي كاتوليكاويان باباسات هاگر فرنساين قطباويان محادارن سيلفان جيلبو كساب حجي حموشتنت بحموشت مليون يورو كمتا اكبه اتين اي غنزب مكاب مسرح دما يقصل كمزلون وفياتات بتوقع وقصات مربب حبريتا بيلون كقبر كمزخيل عمل كتا اتناي مجمر تاقم قام زتحاتك وانتنا بره حجيقن بزوحات ممنان كساتفو كم مخوانوم تسبيت سلستقبره قام قاماتنا داقم تمت عطاني كم زخونو تغيرو مالو كاب فرنسات راي زي كونس كاب قربابة هاقرات اوروبا بفلايكا كاب متس زمتو استاد حدا مليون زخونو سبات كم زساتفو دما يحبرالو كاب كلو قل عدمن دحرا بايتان اب قليو اقات عميتات دما كاب قالو تهي مانو تاتوون تقدا سنت كم زلو تفليتو لو عبيين وعو عن سمعيتو قوان تلو زعابي ودابي لوجيستيكاوي بدوه تاتوون اللو ننفس وكف مأمان يخون نزخونا يخون سب نتوم نرسالي كان باباسات كقبالو زمتو بزبالت امن قدي نم انقاد ويمس قدوس نتوم كراخبو نزدليو سبات هنگو فايل كان مقبال زعلم خايو بمبال قلبو عمل كيتو لكا باباسات سبخا باريس بزو عبونا لورنت اولريخ ون بوغنوم نتزكايد زلو مكررابات زدن نقبد دهو كبلو قليت امو ويركبو بصوناتهم كم زغلص و سالا گوجيل ولنتيناتاتن تحبابرتن اتين ازا غات امزي زسنادو زلو تكال جيل ايفانس بزغبرو حغزات اتمدلاوات بخمي كايد كم زلون وعو سمعيت كمون ملو متممان كم زلو غلصو زومليك ابا باسات كم زملكتو ا باريس كلتا ملكتات تا ختما مالت بالاس ديلا كونكوردن غودنا تشامبس اليسيسن زتقالل عزيو مساليوي بوتاتات تمريصو كمزلوون عملكتو زدما كابوليتيكيناتاتن كالوتن عبيتي تحبابرتي علماوي منغستن تقاومو على عائلو يركبالو عب علماوي اتحساس بازلوو هاگر كمزلنا مزكار دما اقداسي يبلو منغستين زخونا يخون هايمانوت افلطو ايهبنيو انتخونا جن اتفلاليو هايمانوتاتن محبر سباتن امنتون بغهدو كغلصو كمزخيلو وحسنات يهبيو بمبال بصو كاردينال افلين عملكتو هايمانوتاوي اخيباتات ابهزباو بوتاتات مسنداو كابتون مزنات زلووم سبسلطان فقاد كحتت اللوو نزم اسرحات دما تغطيل ناينا زخونا يخون دوبوون ايساقرنان كبلوون وسيخو ماسمرولو لعلو خلو دماتون باباسات نترسالي كان باباسات زكايدو حوارياو عدد ملالي زخونة صفحات ركباتن أخيباتاتن عمل كيتم مجلس أغربو كما بستاديومات وي كاتيدرالات زا أمسلو عبيت هزباوي أخيباتات ككايدو يوم انتخونة جن مسن عشتو جلتات زيادة بحتاو أخيباتات وين كقبريو نابنات مستم أب مكان نقدات لوردس زركبو حمومانن ويوين مسكو جلتات كابس وطاو عمس زدحانو سباتن زقبر ركباتو وين ككايديو عفنيا قبائي كاتوليكاويان باباسات فرنساين كمو انترا داي باباس سبخا لا روشل بصوابونا بيير أنتوان بوجو كم زقلسو كاب مجمرتات حيزوم رسالي كان باباسات مستوم كابس وطاو عمس زدحانو سبات كراخبو كم زدليو مدباتوم قليس عملنا يوم بلو بيتا خرستيان كمتن من نيو وحسنة زلوا بيت من تخدكوون نزوم قدايات زياتوم كنكناخنو معلنا أبحادة إوانكا بزعبا مكلخال عمسا أصبيقنا نقحات كنكوون علنا أوشت بيتا خرستيانن حبرة سبن زلو تحستو أب قمت بمتاو كمززا بنسلا أخيبا نتصوريو نيرو الزخاء وسون قطرة ساتفتي سلزحتت شوعات تسبات زحاقفت قجلة تمريس على كبلوين عملكتو عفرنسا بالتقبرة قبائي كاتوليكا ويان باباساتن بيت مخري محبرات سبو فويهي واتسبو تنانستن مساستات أربعة قجلة تاتن والكسباتن دحرم مخخار يوم دما تمريسهم كل سب التاخيبا بخمي ككايديو زبل حساب أقربة بسوا ابونا بوج وسيخوم كم زغلصو نحد ساعات ابيلو كصنحيو كمون ازيو اغداسي كخون يوبلو اتوم سبات ميزاناوي بزخونه منغديوم تمريصوم عبيت مهرتن سبخاتاتن تحت عدمه زخونو حصاناتن عبيتن عمص وردوم سبوتن انستنون يركبوم اتوم عدالو تتمدب فتحاوي وكلنا كرغاغصو قان تصعارو زغن امنغوتوم زي تمرصو اتوسنه بسچيت كم زمصاون عملكتو كوينو غنا كابتوم مصر ساليك آن باباسات زي راخبو جلتات ويولك سبات نر ساليك آن باباسات غلن اگر كنگرووم زداليون تاليو ناب كدوس عبونا زم حلالف بصحوف زي سفر مغلسي ملعاق كم وخقبر كم زخيلوين حبرو باباسات عبزن اربعة معالتات كلو سب مس كدوس عبونا نايم الرخاب اگت عمي كراكب زداليو قوان تخونو التوسنة درات غنالو نابنت اب لوردس اب حدو سمبوتا باخران تركب كتمان بمخانا بتيا بغرتي بعتز وحز ربان التدرته بوتايو كبلو زلو حصرتات بوتاون عملكتو زخلو قيدتات كاب عقمن فقادن وصاي بمخانو درات يخوننالو نتوم كمصو زدليو اب زبلص كونتات نخنغبرو زكالنا كلو نغبرالنا كبلو دما مجلص يوم زازمو
1: هاگر روسیا دهر نای حده سمون برتو نای امریکا دیبلوماسی او من کسک آس موس یوکرین حدیش نای سلام زتن مگبار ما عصو عرحو گیرات تو آلا يخونن برنت حجياب حمشا عمتو زركبو غن مبقع عبيت عنكفاتات غنا تريفوم اللوو موسكو بسنو يابزهبتو مغلسي روسيان يوكرينن حبرات منقصات امريكان زسات فولو حدش ناي سلام زته كم زيتنا تسقليصا وهابقال كرملين ديميتري موسكوف كم زغلصو فلويات لوغات امريكا ستيف ويتكوفن ياريت كوشينرن اب موسكو مس پرزدنت هاگر روسيا ولادمير پوتينن اب كييف دما مس پرزدنت يوكرين ولادمير زلانسكي زتا دحر مكيادوم ايو بيسكوف بترغوام اب بيلوناتي سلست او كرس داغماين مجمار اين نتسجن اينا انتخونا جن اب زيوان زيب زعبا بوتان تغكلانيا جزيان مزراب جنا اوانو اي بسحن ايلو وسيخون برقز وسيطاو زخونو زتفال عليو سعرتاتنا بسلام زقبار حادن اشتو سقومتي ايو كبل غاليسو كوشينرن ويتكوفن اب موسكو زتمز قبرو كا بولاند ببابور ناب كيف تقعيزوم زيلانيسك كمز غلصة دوما ناي روسيا متكاعتي ناب رئيسة كتما يوكرين بنفاريد كي اتوو عقيتووم روسيان يوكرينين اتينا امريكا لوخابز بس حلووان عب رئيسة كتماتات نحات حيدن متكاعتي كامكيات كوطباتة سمامي النيران زيلانيسك بوازا هلاوي اتوم كلتنا امريكا لوخات ني كتما كيف نمكي لخال كابتي باتريوزي تبعلينا اير مكي لخال نلعلي سرح كمز سرح بمقلاس نبرتتا كتما نكرو بوان بسلام كنبرو ايلوم بتدقا قامي كمسو تلابيوم كرملين نتيك ادامس بوتين زي تقبرزة ازيو تقام كبل كغلصان كلو ኣሜሪካውያን ድማ ነቲ ምዘለን እስኪ ዘካየድዎ ዘተ ዘተባብዕ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ይኹን እምበር ክልቲዩ ኣኼባታት ዝኾነ ዓብ ስምምዕ ወይ ለውጢ ኣየምፅአን። ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ዕንቅፋታት ጉዳይ ግዝኣት መሬት እዩ። ፑቲን ሩስያ ነቶም ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዶኔትስክ ብዩክራይን ተታሒዞም ዘለዉ ዝተረፉ ቦታታት ንምቁፅፃር ከም እትፅዕር ኣስሚሩሉ ኣሎ። ዘለንስክ ብወገኑ ዩክሬይን መሬታ ብምርካብ ጥራይ ንሩስያ ብሰንኪ ወረራ ክትልምልማ ከምዘይትኽእል ገሊጹ። ከምዚ ዝበለ ሕቶታት ድማ ኣብ መወዳእታ ብመራሕቲ ክልትየን ሃገራት ክዝተየሎም ከምዝግባእ ተዛሪቡ። ንዩክሬይን ዝውሃብ ናይ ጸጥታ ውሕስነት እውን ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ዘይምርድዳእ ኮይኑ ኣሎ። ዘለንስኪ ኣብ ኪየቭ ምስቶም ልኡኻት ኣብ ዝገበሮ ዘተ ብዛዕባ ተወሳኺ ናይ ፓትሪዮት ስርዓታት ሓዊሱ ናይ ኣየር ምክልኻል ከምኡውን ነቲ ናይ ዩክሬይን ናይ ጻዕትሕተ ቅርጺ ንምድጋፍ ካብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝውሃብ ናይ ክረምቲ ጥቕሉል ሓገዛት ተዘራሪቦም። እቲ ውግእ ሕጂ እውን ናብ ካልእ ናይ ክረምቲ ወቕቲ ዝሰጋገር ከም ዝመስል ዘለንስኪ ኣሚንሉ ኣሎ። ይኹን እምበር እቶም ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት ጥንቁቕ ዝኾነ ተስፋ ኣርእዮም ኣለዉ። ዊትኮቭ ሩስያን ዩክሬይንን ክልቲአን ስምምዓት ክገብራ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ዋሽንግተን ግን ናብ ስምምዕ ንምብፃሕ ዘድልዩ ባእታታት ከም ዘለውዋ ተኣምን እያ ኢሉ። ኩሽነር ድማ ነቲ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዕማም ነቲ ዘተ ንምቕጻል ሓደስቲ ሓሳባት ከም ዘፍረየ ገሊጹ። ኣሜሪካውያን ሕጂ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝካየድ ሓድሽ ዙር ናይ ሩስያን ዩክሬይንን ዘተ ቀልጢፉ ክእወጅ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ። ዩክሬይንን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ወከልቲ ኤውሮጳን ካልእ ኣኼባ ንምክያድ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ቦትኡ ግን ገና ኣይተወሰነን። እንተኾነ ግን እቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እናቐጸለ እኳ እንተሃለወ እቲ ውግእ ግን ገና ኣየቋረጸን ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ሩስያ እትርከብ ክረምያ ብሰንኪ ናይ ዩክሬይን ድሮን መጥካዕቲ ሓንቲ ጓል ሓዊሱ ክልተ ሰባት ከም ዝመቱ ተገሊጹ። ዩክሬይን ብወገና 100 ኪሎ ሜትር ናብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ኣትያ ኣብ ራያዛን ዝርከብ መጻረዪ ነዳዲ ከም ዝሃረመት ገሊጻ። ሞስኮ ብወገና ሓይልታታ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዝነበረት ናይ ምዕራባውያን ወተሃደራዊ ንብረት ጽዕና ዝነበረት ናይ ዩክሬይን ጽዕነት መርከብ ከም ዝሃረሙ ገሊጻ። እዚ ጐንጽታት እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ይሃሉ እምበር እቲ መሰረታዊ ሕቶ ገና ከም ዘይተፈትሐ ዘርኢ እዩ። እዚ ድማ ሞስኮን ኪየቭን ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝኸፈ ደማዊ ግጭት ንምብቃዕ ዋሽንግተን ዘድልዩ እዮም እትብሎም ስምምዓት ንምግባር ድልዋት ምዃነንን ዘይምዃነንን ዝገልጽ እዩ።
2: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس